هذه هو في ممكن نا ممكن نا ما نيوتي يصير مكان وش ما جزء فاوس بيكون زلا فلا متعز زلا مفيد وهاي من هون هون جزء كل شيء شايع بيو تناري وخاص لا هي هذه نايروبي هاي أمولي كينيا نمو جامبو ووبي عنا في سومي مكان دنيا فيها عنا يو جامع عنا هم كمهديا أنا مي تروى إميري مندا هم يكوليو Aegi mizangaho ahari hosi nyanji mutambu mwabejile mutenge songwe zimbaho mnyabila wakikendi Barenga barenga limu karobari imake ukoni muligitega wala andine ngaho mnyabila wala andine kujabu zoku Majoro majoro nyingale mkaku majoro ya enga mne Ani mandagele kajera isa gasoza nyango maitabari ya izitega